كلفٌ له نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن أخذنا من قبلنا منا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سورة آل عمران آيات 103.